تيوش كتبنا وكشاكا بوبوخ صاحب ركا اورشن قال بلاك تقيق تقشقاش كاخو بنقو مينوتو صاحب ركا تقيق ملتيوش كا تواتت نقاو كشاخ كي كوتي مال تشوا بتا نقاو كشاوا كوالكيرا تشنقنا بانكا تشبام كا وتشوتش بام كا كولي بال تيك ما بناخون لملاخ روتسي لابتش وروتسي الكربتش كا اشوي هيرن هيلا مين نقر كشاكا بن اول تشقا خروتسي الباتش كا Chka khuru tirbatska ya rosario pakai sheche abrach alal nqir kasharin hilamiekh

0: ko sa wala ko sa kapo pur sa habrakaur si kalumlakat kakih kerara kalendaryo Maya kara kachol kih nukot kach kabat kami kohkol kah kawuk kami kasha kanak kanuchot kara sa kwalch pang habraka programasyon si kapo.
1: كابوك رخالبين رجوك قا ملون رئيل بوكنانيام تقا كييك رشين رنوكيك كاخ رخالبين كييم جوك قا رشين بيوميل رشين جوجليف تقا رشين تكاخ رخالبين إشاق تقاييل تقا رشي آل قتبالتسيخ أبراهون قيخ ناتكوينة ناك أتوخ أتسيل كشين إكون هلال كيبي إرمولا خاي سلون رئيل رشين رك إيوال كاسليمال رقيهول كوتشيك تشين بتا أخلق ما يوميل ترا أكاي كوتشيك رشين خاب رشين أبختخ كون

لنا شو تلقى تقا تغبرك تقايخ كميك إكرا تقا ونق كيلاش كبرك إيخ خير ونق قسم تبنك بلخ خير ونق قسم نبيتش كقسم هون نق كي بنتا قسم هونك إيوال تبنك كاس ليمال خن كهو تصريح ونق تك قسم كي كي كتة تبنك كاس ليمال إكرا تقا خير برا ونق كل خا أتشك كل خا أتشنق من يا بسيم بقارم كي تلقى تبا يختيح ببنتها كل هنا تشنق تشقان كي تساتم تشكيبات نيا تخكار سون بكوارا من هلال عني عتشك من هلال يكرا كرا نربنا تقرئي كتقيم بمشك من هلال تشنق خيابرا ابنق اسمه هون كي التماس نكي شلا نكي اختا اخي ار ابنق قاس نكي كي بنكوين تيك ملاخشن بكوتشوات قاس شخون كي كيوا قاس نكي كي كوتا تشبامكا ونكا ملاخ ابنق نكي كيوا تشقا قاس نكي كي بنكوين نحن كيبان سكا إكمي آل كليك واحد كاران كيبان سا تاكن كي أوكنا بي آل شوية كا هنكا ملون ري إيل كي كارا تقا أخي أبركا ونق نكي كوين نكي أوكا أخيخ نكي كوين كا تقا نكي أوكا أخو منيال شوية كا لك لك أرو تليف كارا كا نكوت كا أبركا أخيخ كا تقا بات ونقا بلتيوش كا تبا نخاو كا شاخ ونق تخي منوتو تشك نقلا كا وقو كا أورشن كا لملاك كا تقا ملتيوش سهار خبال كا سليمال لا لونيا نقر كشاكا أشوان أشوان غونساليس غارسيا روتيل كاروتشكار تشالال أماريانو غونساليس كارنبيخ إتشقا روتيل كاروتشكا للاحكا روتي للاحكا يا كاندلاريا غارسيا تشاك نقر كشاكا هابركا أور إن سيكتور شيخويو كانتون باكوشا روتيل لاباتش أشوان روتيل لاباتش أماريانو روتيل لاباتش يا كنتيل يا كاندلاريا وصيل كي كنتي مالي بين مدني نهلا ميخني بكشاكا بوبو خاني ناتشل باشوان لم لحكا ملتيوش كتشابا إكارا نو كشاكا هون كاسون ربنو كا أتشيتو كورتيز إن قايا كخبرك أور بالوما بلانكا ملتيوش نقيب

خنا كولاج بمرخل بلقيت 19 de septiembre رخل بالخبرة إيك بقول ما بقول كرا خبرة خون كلا خشنا قا كتقيخ لك هات مهارة بروغراماسيون كسابي بين سينيال لابوس تتلان بونج غاوكين خشن قيخ كاميك أو كراش بون غاوكين ترابيس دي سو فريكوانسيا 101.9 تقاق تلال نوكي من سجيت فم راديو ان لينيا لابوس تتلان بونتو كوم لال نبنسجيرت فان فيسبوك قاعد بونغا تيك توك لما روت الكيباش نقيا بنا سالودوس y bendiciones los que están aquí copaje mensaje WhatsApp al 47003263 acaban de desear mucha pero mucha bendición de parte de nuestro Dios carajata nos bendecirá siendo que nos amag lo que la familia aunque el sábado Bizkacheva programación Amaneciendo con Cristo Gakeje canto Avkin Saludo Mensaje Rishim Rishkamik Y Caracas Kikotimali Utsilga Kanakta Avkin Chikikolil Av amigos Av amigas Chikolil La familia Chika A comunidad Paskabrakun Kilakik Pusaka Mas canto Mas canto

رؤوش كاخ رؤوش وتليف نملخ ديوسف خبال كاسلي مار نكمل تيوشير شاوة صراخ أوراق أسلي مار أي أون تاجقرش نقير كامي مال تيوش شاوة تا شنك حرار قن قير شنك حرار قن ساق قاس كراخ نيكي كتون تاقال تاقا تيج قواج نملخ كموخال كاختار بق قنجك كولوا كاميك كا نزلوبتك الرقل كامبان.

وبخلون كان كل خلال سواجكتي سواجكا مما سواجكا تا سواجكا تيه سواجتا سواجكا ليه كيلخ إيخ أو كين قصتي كتمال نوجوج كرا رزق بالتنا متأتيتلان إل نقواج بام 101.9 FM نبيخ شبا قصتي لخ إيخ أو كين چلا دوكا شاكا رنخلال خيبر

معلم كين كوهي لاشان ياشي طفل نمت عتي تنمي نلتو يشي بشكل لنسو بروغراماسيون خبرة تقا ماري مابورا في كوتي مات كريب كين تخبرة كات قاقي تاقشو بلنا ونا دي لطابة 23 منوتوش قاش كتر ملتو يشكا جيكو هي لاش كاكشان يل تخنا نوكي قخلابا ملتو يشكا تخنا نوكي سيبابا عنو استرا باهينا شين فيسبوك عن خبرة قان كيش قهرم با ملتيوش كتبانا قهلاكا آخر من نيكو هراهو جقا بس رحون كشاكا el niño del santísimo con mucho gusto قيالكا آخر من كيكو تيمات كرابكين كي لحت كاش لاني امنا بان كوتس كرابات كوينكا كون هلالا تلال con mucho gusto قيالكا وهمنا وهنا كشاك سخبرة ركا تقاقيخ تشقا أوست كرابات كي لاخت كاش لاني مبانا داكا هون تلقنا باش تقا كي لاخت كاب إيم تبنا نقبير كاشابا تخلا لك تقاقيخ عزي كي ملتيا شابا تشقا تخلا كولا كوكين تخلا لك تقاقيخ تلا تقا نك مكبير ونبهو كانا كاشاكا هون أقوخوم سفوان تقا نكتوبا أمس لينيا تليفونيكا على 7721-7785 con mucho gusto قيالا تشكرا تلنات كي كوتا هما وكارا تقا نبهو كانا تشخوا هما تقشبا لاونا لا تارد 25 minutos قاشكا ترا

كانك كشاخ تراها براهون تقايق قاسكي كوتي مال ترا لا فاميليا غوتيريز باسكيز تاهن كانوك كشاخ ان بارنيتشي توتوني كابان إكراك أرا principalmente a Maricela Gutiérrez es la atraja brajunt kaig y krastexatarchuqa rukin el señor. Bendiciones mi querida hermana. Bendiciones y siguen adelante y no te rindes.